تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.

0: عيش حماسة كأس العالم فيفا 2026 بأعلى دقة مع تلفزيون هايسنس UR9 RGB ميني LED. اختبر ألوانا حقيقية ونابضة بالحياة لم ترها من قبل، مع تفاصيل فائقة الوضوح وسطوع مذهل حتى في الغرف المضيئة. اجعل كل مباراة تنبض بالحياة مع هايسنس، ابتكار لحياة أكثر إشراقا. استمتع بعروض لا تصدق وفرصة لربح أجهزة هايسنس طوال البطولة. هايسنس الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
1: للشيف بعدته ما تتحمل الحليب والهواء الخبز اللي يصنع تحت في الفرن، واللي دايما يلقى الفردة اليسار الضايعة، والراوي حكايات وقت النوم اللي ضحكنا نبرة صوته.
2: آيكيا معك بكل حكاياتك.

0: الصبح، المساء، بالليل، وبكل الأوقات انت على الطريق، ما إلك غير نرفيق.
1: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زور الهوم أو تسوق الآن عبر 2XL Home.

0: ترندينج على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: هو بقى أول تريليونير بالتاريخ.
2: يعني إيه تريليونير؟ يعني إيه تريليونير دي الرقم ده؟ اللي أنا عارفاه إن إحنا عشان نعدي مرحلة رقمية لازم قبلها نضرب الرقمين في نفس أو نضرب الرقم في نفسه.
1: ما أعرفش مش دايما.
2: يعني ألف الألف كذا، مليون المليون كذا.
1: كم صفر؟ هيطلع نشوف. تريليون واحد متبوع ب 12 صفر.
2: آه مليون مليون مليون. مفروض مليار مليار.
1: ما هو مليار تسعة صفار.
2: أوكي.
1: نزيد عليهم ثلاثة.
2: يبقوا 12.
1: يصيروا تريليون، صح؟ مليون ونزيد ثلاثة نصير تريليون 12، يعني يعني ألف مليار.
2: ألف مليار.
1: ألف مليار. ألف مليار دولار. أول شخص بالتاريخ بيصير تريليونير. عدى مليونير ملياردير تريليونير.
2: عن إيلون ماسك.
1: هنتكلم عن مين يعني؟ عني. هو مفيش غير، هو واحد مفيش غيره. ترند. التريليونير بمحبة الناس، بمحبة الجمهور، النجم وائل كفوري. عامل حفلة بأبو ظبي مكسر الدنيا ما شاء الله، ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والحفلة كلها ترند بكوم بمال، وطمنا على صحته ما شاء الله عم يتنطط على المسرح وجاي. يعني هو خس بإرادته، مش إنه مشكلة صحية، الحمد لله على سلامته، بس حتى ظابط وضعه شوي، رجع طلع له 2 3 كيلو هيك شوي هيدا مشبشب اجين وقلعت الجاكيت. ده
2: انا مش فاهمه، وقعدت افكر ايه ممكن البني ادم يعمله في حياته يخليه لما يقلع الجاكيت بس يطلع ترند.
1: ايه عامل هو طلع ترند.
2: ترند. والمستشار تركي الشيخ كمان اعلن انه ميزانيه مسلسل الامير واللي هيكون بطوله احمد عز وصلت دلوقتي لمليار ومليون و100 مليون جنيه مصري.
1: مليار و100 مليون جنيه مصري، ما بعرف شو يكون على الدولار يعملوا كان بقى، بس بعتقد هيدا مسلسل اعلى ميزانيه. كيف عملوا 7 دوجز الفيلم الاعلى ميزانيه بتاريخ السينما المصريه، هلا هيدا مسلسل اعلى ميزانيه بتاريخ دراما مش مصري، العربيه بشكل عام يعني. ترند.
0: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
2: insurancemarket.ae. وانت واخد لك أجازة كده ومش عارف مثلا تعمل ايه في اليوم، اطلع على أوسي هوم.
1: هم مش قافلين في الأجازة، فاتحين أكيد.
2: حلوة. تطلع على أوسي هوم وتتفرج على التشكيلة الصيفية الأروع على الإطلاق. أوسي هوم دلوقتي بتطلق العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة بتتميز بإيه بقى؟ ألوانها الجريئة والخامات كمان المبهجة، وبتزين مساحاتك وبتخليك تحس إن البيت كده مليان صيف وبيشع بالسعادة. فكمان التخفيضات بتشع بالسعادة برضو، عندهم تخفيضات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل ل 75%.
1: حلو جدا.
2: ده موجود في الفروع أو أونلاين على osihomefurniture.com. وأوسي هوم، إشراقة صيفك بتبدأ من هناك معاهم يعني.
1: من كافيين للساعة الفيروزية حبيبي بدو الأمر بطلب من سارة تكرمي. يا سارة أهلا، من سمعك إياها، وخبرونا على 7-0-8 لو سمحتوا. سألناكم اليوم إذا عندك القدرة تاخد صوت فنان يصير هو صوتك إلك بالغناء، صوت أي نجم أو نجمة بتاخد. يلا انضموا لقلنا هلأ، بعتولنا على 7-0-8 لو صحيتوا وانضميتوا يعني.

0: يقال إنه الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بيضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
1: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
2: ماذا لو كان منزلك القادم يأتي مع سيارة؟
3: ماذا تقصد؟
2: احجزي شقة في سيمبوليك زين ريزيدنسز الفرجان قبل 30 من يونيو، وانطلقي بسيارة جيتور تي 2.
3: شقة وسيارة دفع رباعي؟
2: نعم، منازل مفروشة بالكامل، أنظمة أتمتة ذكية، شرفات بانورامية، ومطبخ عصري مغلق، وسيارة جيتور تي 2. زوروا مركز سيمبوليك زين ريزيدنسز على شارع الشيخ زايد أو اتصلوا على 800-5300.
4: جيد أنك طورت التلفزيون، فعلا كأننا في الملعب.
5: لازم، كأس العالم قريب. وفرت 1,000 درهم على التلفزيون و 25% على الساوند بار، وتقدر توفر حتى 200 درهم مع بطاقات AGIB المغطاة.
4: عشاق الكرة، هاتوا أجواء المباراة إلى البيت، تسوقوا من شرف دي جي واربحوا جوائز مميزة. تطبق الشروط والأحكام.
6: كل مباراة، كل هدف، كل لحظة، احصل على اللاقة السنوية من طلبة برو مقابل 329 درهم، وتابع كأس العالم على تاد. اشترك على طلبات برو.
7: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام.